0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: 100 مرة
1: في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
0: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد،
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلص

0: الذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة بأبرز العناوين والأحداث. إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة. قرابة 90,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم لمقاعد الامتحانات التوجيهي بالضفة وغزة.

إرجاء المفاوضات بين طهران وواشنطن بعد توتر كلامي. ستون ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى. هذه أبرز العناوين والمحطات، ولكن دعونا نبدأ بأبرز الأحداث والتطورات الميدانية في الضفة الغربية، والتي كان من ضمنها اقتحامات وعمليات اعتقال هنا في مدينة نابلس وقراها، إضافة لعمليات اقتحام واعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. نبدأ مما جرى في نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم منطقة جبل الطور اللي هي منطقة فطاير، واعتقلت الشاب ضياء فطاير بعد اقتحام منزله، ثم انسحبت قوات الاحتلال. كما جرى منتصف الليل تقريبا اقتحام بلدة بيتا جنوب المحافظة، وتم اعتقال أيضا أحد الشبان وهو محمد عبد الكريم أسعد قطيش، تم اعتقاله من منطقة بيركوزا في منطقة بيتا التي شهدت بالأمس عدة اقتحامات ومواجهات منذ ساعات ظهر الجمعة حتى ساعات منتصف الليلة الماضية. أيضا الاحتلال اعتقل ثلاثة فتية من حي الضاحية بنابلس أثناء وجودهم في منطقة برك سليمان في بيت لحم، وهم أحمد محمد الشيخ يوسف وابن أخته وابن عمه، اعتقلت ثلاثة في منطقة برك سليمان أثناء رحلة استجمامية في تلك المنطقة. وهذا يقودنا أيضا لقيام الاحتلال باقتحام يعني منتجع في منطقة الفارعة ليلة الخميس الجمعة، والاعتداء على من يتواجد في هذا المنتجع بالضرب المبرح مما أدى لإصابتهم بردود، والشبان من مخيم بلاطة كانوا يقضون ليلة الجمعة في هذا المنتجع. أيضا الاحتلال اقتحم أو اعتقل على حاجز عطارة يعني تقريبا في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم ثماني شبان من مدينة قلقيلية، وهم يزن جعيدي، عبد الرحمن جعيدي، علي شريم، محمود أمين حنتش، عبد الله ماضي، مهتدي هندي، صالح نزال، وإيهاب اقتمير. هؤلاء الثمانية اعتقلوا أثناء وجودهم أو مرورهم بسيارة بالقرب من حاجز عطارة على طريق رام الله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفجر اليوم. أيضا وصل إلى مستشفى العربي التخصصي بنابلس الشاب خالد مرعي مصاب بردود بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال على حاجز دير شرف. إذن هذه يعني أبرز الاعتقالات وعمليات الدهم اللي نفذها الاحتلال على الأقل في ساعات فجر هذا اليوم والليلة الماضية.

قبل الحديث في ملفاتنا الميدانية وقضايا التي سنطرحها في ساعة من الزمن، يعني يجب الإشارة إلى أن الأيام الماضية والأسابيع الأخيرة شهدت يعني تطورا واضحا على الأرض ميدانيا يتعلق بتكثيف ورفع وتيرة اعتداءات المستوطنين بشكل مخيف في الضفة الغربية، حتى أن البعض يقول أن اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم تفوق بأضعاف ما ينفذه جيش الاحتلال بزي العسكري بالضفة الغربية. وهذا سيكون يعني سبب أن يكون لدينا اليوم ضيوف كثيرا، سواء من دوما، سواء من سباستيا، سواء من بيت فريك، سواء أيضا من منطقة برطع وجنين. يبدو أنه هذا هو الملف الأسخن الآن في الضفة الغربية وملف الاستيطان، وبالتالي المعطيات الإحصائية والرقمية والتحليلات كلها مرتبطة بالمد الاستيطاني المخيف هنا بالضفة الغربية. وهذا نلاحظه نحن حتى في أطراف مدينة نابلس وقراها من جهاتها الأربعة، إضافة إلى أحداث مشابهة في كل محافظات الوطن.

في عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما، يعني عنوانين أساسيين. العنوان الأول: بيرس يعيد دراسة مسار الجدار تمهيدا لتعديله، يعني هذا قبل 20 عاما. موضوع الجدار والاستيطان واضح منذ سنوات طويلة. وأيضا كان في تصريح للمفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يدعم السلام عبر التفاوض، وخطة أولمارت خطوة شجاعة، ولكن الحل يكمن في قيام الدولتين. يعني هذا يعني مهم جدا. وأيضا عنوان ثالث لافت جدا ويتزامن اليوم مع زيارة رئيس الوزراء وعدة وزراء إلى بلدة صباصيا، أن عنوان رئيسي كان: استئناف تجريف أراضي صباصيا لاستكمال بناء جدار حول مستوطنة شافي شمرون. هذا العنوان قبل 20 عاما، واليوم صباصيا ما تزال تعاني من الاستيطان. هذا تقريبا عناوين كانت واضحة. أيضا في عنوان رابع يبدو أيضا مرتبط في الحالة، هو موضوع الرواتب والمالية، أنه كان في يعني استمرار إضرابات ومسيرات احتجاج الموظفين العموميين، هذا كان قبل 20 عاما. هذه العناوين يعني تعيد الأذهان أن الأزمات المالية يعني متفاقمة يعني منذ سنوات طويلة، بل أنه قد تكون الأحداث متكررة في كل مرة. إذن هذا يعني ملاحظة بين الماضي والحاضر.

0: والآن نبدأ بملفنا الأول. ماذا جرى في خرب الطانة في منطقة بيت فوريك نموذج لعملية ابتلاع 18,000 دنم، وهي مساحة خرب الطانة؟ كيف يتم ابتلاعها تدريجيا لحظة بلحظة؟ والأمر الأخطر هو أن هناك أصبح حرمان كامل للوصول إلى الخربة وأيضا حتى أداء صلاة الجمعة فيها. وللوقوف عما جرى بالأمس وما هي خطورة ورمزية ما جرى بالأمس، معنا السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خرب الطانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لك أخ أبو عمر ولكل المستمعين.
0: بالأمس الجمعة وكم هيك العادة توجهتم مبكرا لأداء صلاة الجمعة في خرب الطانة ولكن منعتم بذلك، ماذا جرى؟
1: نعم، يعني لابد هنا من الإشارة أنه منذ 3 سنوات تقريبا تجري معركة حقيقية، معركة كر وفر على مسجد بيت الشيخ، ولكن إصرار المصلين وإصرار المرابطين على الصلاة في هذا المسجد حال دون أن نمنع من الوصول إلى المسجد طيلة هذه السنوات. ما جرى أمس هو استكمال لجرائم الاحتلال بحق المصلين، بحق خرب الطانة، بحق الوطن بشكل عام. أمس اعترضت مركبة إسرائيلية فيها 4 ملثمين يلبسون زي الجيش الإسرائيلي، قاموا بإطلاق قنابل الغاز وبشكل وحشي على المركبات التي تحمل المصلين باتجاه خرب الطانة، بل ولاحقوا هذه المركبات إلى وسط بلدة بيت فوريك. ولكن كما تعلم إصرارنا على الصلاة وعلى التمسك بحقنا في الصلاة في مسجد بيت الشيخ وحقنا أيضا في خرب الطانة، عدنا مرة أخرى وكانت معركة كر وفر مع هذه المركبة الإسرائيلية إلى أن تمكننا من الوصول إلى مدخل الخربة، وهناك أقمنا الصلاة على المدخل حيث يقيم الاحتلال حاجزا على هذه المدخل على مدخل الخربة، ومنع المصلين من الدخول إلى خربة طانة والصلاة في مسجد بيت الشيخ. نعم، افترش المصلين السماء والأرض تحت أشعة الشمس اللاهبة، وهناك أقاموا صلاة الجمعة وخطبة الجمعة على أمل أن يسمح لهم بالصلاة في هذه المسجد في مسجد بيت الشيخ. هذه رسالة للمجتمع الدولي، رسالة للعالم، أننا متمسكين بحقنا وندعو الجميع إلى منع الاحتلال ولجمه من ممارسة هذه السياسات بحق الشعب الفلسطيني وبحق المصلين الذين يتوجهون إلى المساجد وفق كل القوانين والشرائع الدولية. ما جرى أمس ويتناقض ومع كل هذه القوانين، وهذه صرخة لهذا العالم الذي يقف صامتا أمام هذه الجرائم التي طالت المساجد وطالت المسلمين بشكل عام.
0: طيب سأسأل، يعني لأول مرة يعني منذ سنوات طويلة يعني لم يتمكن أي من الأشخاص من بيت فوريك الوصول إلى الخربة وأداء صلاة الجمعة لأول مرة؟
1: هذه ليست أول مرة. هنا أنا أشرت في بداية حديثي أن هذه المعركة مستمرة منذ 3 سنوات، تعرضنا للقمع، للتعذيب، للمطاردة، لإطلاق النار، لقنابل الغاز، لهجوم المستوطنين علينا أثناء الصلاة في مسجد بيت الشيخ. أيضا المسجد نفسه ذاته تعرض إلى تخريب واسع، حتى أن جدرانه تم هدمها واقتلاع الأبواب والنوافذ وحرق المصاحف، وكل محتويات المسجد تم سرقتها، أيضا حتى الطاقة الشمسية تم. ومع ذلك أصر المصلين على الوصول إلى الخربة والصلاة في مسجدها، وهو هذا المبنى الوحيد الذي بقي صامدا شامخا في هذه الخربة بعد أن تم تدمير كل المباني وكل الكهوف وكل الخيام التي كانت لسكان هذه الخربة، والذين تم تهجيرهم قصرا منها قبل عام تقريبا من هذه الخربة بشكل تام.
0: استاذ قبل تقريبا 6 شهور تحدثت معك انا على الهواء هون انه الاحتلال اخلى الخربه من كل سكانها. البعض ممكن ايامها يعني تحفظ على هذا الكلام وقال فيش منه الحكي، ولكن انت الان من خلال كلامك يظهر عمليا انه الان الخربه بالكامل اخليت من سكانها ومن المزارعين ورعاة الماشيه، واصبحت الان سيطره استيطانيه كامله عليها.
1: نعم صحيح، الان خرب الطانة، وهي بالمناسبة قرية كانت لها اسم وسجل في سجلات الحكم المحلي، وكان لها مجلس ومختار في تلك القرية، الآن لا يوجد ولا أي ساكن في هذه الخرب بعد أن تم مهاجمتهم من قبل قطعان المستوطنين والاعتداء عليهم وعلى أغنامهم، بل وسرقت بعض الأغنام منهم مما اضطرهم للرحيل عن هذه الخربة. وأيضا قريبا قبل شهور تم مطاردة باقي السكان من المناطق المحاذية إلى خرب الطانة، وتم طردهم، يعني أي أنا أتحدث عن مناطق مصنفة بي وفق الاتفاق أوسلو المشؤوم، مناطق بي أيضا يتم ملاحقة السكان وملاحقة المزارعين ورعاة الأغنام وطردهم من المكان القريب من خرب الطانة. خرب الطانة تبلغ مساحتها 18,000 دونم، أي نصف مساحة بيت فريك، وهي مناطق خصبة وشاسعة، وتم السيطرة عليها بشكل تام من قبل المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال. لا يستطيع أي مزارع من الوصول إلى أرضه وبساتينهم وأشجار الزيتون الموجودة في خرب الطانة.
0: سؤال الأخير أستاذ ثائر، بنلاحظ أن هناك إصرار لدى أهالي بيت فريك لأداء الصلاة والوصول إلى الخربة، هل هذا الإصرار سيستمر رغم القمع اللي تم بالأمس؟
1: يوم أمس كان المشهد يتحدث عن ذاته.
0: نعم.
1: رأينا كيف هذا الإصرار، عملية الكر والفر، رغم أن هذه المركبة التي تحمل 4 جنود ملثمين كانوا يلاحقون المصلين والمركبات إلى أطراف بلدة بيت فريك ويطلقون قنابل الغاز بشكل وحشي على هذه المركبات وعلى المواطنين على المصلين المتوجهين في خرب الطانة، إلا أن عملية الكر والفر أدت إلى أن هؤلاء المصلين أن يصلوا إلى أطراف الخربة رغما عن أنف الاحتلال ورغما عن أنف المستوطنين، وإقامة الصلاة على الأقل في خربة على أطراف خربة طانة رسالتهم واضحة، أننا متمسكون بحقنا في الصلاة في مسجد بيت الشيخ مهما كلفنا ذلك من ثمن.
0: إذن هذا هي حال بيت الشيخ، وأيضا هذا حال خربة طانة وبلدة بيت فريك صاحبة الطلقة الأولى التي كان لها أيضا بصمات واضحة منذ نشوء النكبة والنكسة منذ سنوات طويلة. كان معنا ثائر حنني منسق اللجنة الوطنية ولجنة الدفاع عن خرب الطانة. شكرا لك أستاذ ثائر. شكرا.
1: تحياتي لكم. تحياتي.

0: وسنخوض الآن في تحليل حول الواقع السياسي الاستيطاني بالضفة الغربية، وأيضا ثم نأخذ نماذج أخرى من دوما وأيضا من صباصيا، وهذا يعطي انطباع كما ذكرنا أنه موضوع الاستيطان الآن بالضفة الغربية أصبح موضوعا ساخنا، وبالتالي لا يمكن أن نتجاهل ما يجري على الأرض. والفيديوهات اللي شافوها الناس الليلة الماضية، مجموعة من المستوطنين صباح يوم الجمعة تقريبا الساعة 6:30 اقتحموا بسيارة خاصة المنطقة الشرقية من جهة سهر رجيب، مروا من أطراف مخيم بلاطة من جهة الشرقية ثم إلى بلاطة البلد نزولا إلى قبر يوسف، وقاموا بالتقاط فيديو وصور للأماكن التي يتواجدون فيها. والآن معنا السيد عبد الله كبهة، المحلل والكاتب السياسي والقيادي المتابع للشأن السياسي وبالذات موضوع الاستيطان. استاذ عبد الله صباح الخير.
1: صباح النور دكتور عمر، حياك الله.
0: اليوم ملفاتنا غالبيتها مرتبطة بالاستيطان. قبل قليل أنهينا حديثنا مع ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خربة طانة، وتحدث عن مرارة عما يجري في هذه الخربة. 18,000 دنم أصبحت الآن محظورة على المواطنين الوصول عليها، بعدما كانت قرية سلة خضار بيت فريك والمنطقة الشرقية الآن أصبحت محظورة على الفلسطينيين. من خلال متابعتك والإجراءات الأخيرة المتعلقة بمد استيطاني جديد بين نابلس وجنين، هل نحن الآن أمام يعني خطة إسرائيلية واضحة لابتلاع ما يزيد من الأرض في الضفة وبالذات في شمال الضفة الغربية؟
1: يعني صباح الخير عزيز أبو عمر، وصباح الخير لأهلنا في بيت فريك وفي كل الوطن. أهل بيت فريك صمود صامدين، ونحيي صمودهم وثباتهم على أرض طانة وخربة طانة، وتقبل الله ثباتهم وصلاتهم في بيت الشيخ. ونحيي الأخ سائر المناضل الشرط في مواجهة الاستيطان في منطقة بيت فريك. نعم، يعني هي حقيقة، ودائما سنحكي وسنتكلم وسنعلي الصوت عاليا ليسمع كل العالم بأننا أمام خطر صهيوني حقيقي داهم، واحتلال آخر ثاني من قبل جيش المستوطنين. نعم، إنه اليمين الصهيوني المتطرف في هذه الحكومة، يعني الذي يستهدف الأرض والإنسان في الضفة الغربية بشكل كامل، وبالذات في شمال الضفة الغربية، يعني وتيرة الاستيطان تزيد وتزداد يوما بعد يوم لتحقيق أهداف سياسية وديمقراطية مهمة وحاسمة في هذه الحكومة. يعني هذه الحكومة توفر الغطاء المادي والقانوني واللوجستي لزيارة المستوطنات وزيارة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وبالذات في شمال الضفة الغربية، وأيضا الأهداف المعلنة والواضحة تماما أنه تحويل المنطقة إلى كتلة استيطانية ضخمة تمنع أي تواصل جغرافي لقيام دولة فلسطينية، وبنفس الوقت طبعا الاستيلاء على المزيد من الأراضي بالكامل. نحن إذا كان السؤال في موضوع شمال الضفة الغربية فحدث ولا حرج، في شمال الضفة الغربية يعني سنصل تاني قريب إذا ما يعني استمروا بهذه الحالة من الاستيلاء على الأراضي وتقطيع أوصال الشمال في بطرق استيطانية وبناء مستوطنات وتجمعات استيطانية جديدة، يعني سوف لن نستطيع الوصول إلى نابلس وإلى رام الله من قصص المستوطنات وطرق المستوطنين والحواجز العسكرية والأمنية الحقيقية في هذه المناطق. يعني لما احنا نكون انه الاهداف عدم قيام دولة فلسطينية وعدم تواصل جغرافي وايضا لربط المستوطنات بعضها البعض من اجل خنق التجمعات الفلسطينية بالكامل في هذه المنطقة، يعني نقدر نقول يعني المخطط الاستيطاني يعني يريد تفكيك التجمعات الفلسطينية وخلق تكتلات كامل يهيمن عليها الاحتلال، وتحويل المناطق الفلسطينية في شمال الضفة الغربية إلى جزر معزولة جغرافية. يعني فمن هذا المنطلق يعني سنعلي الصوت وليسمع العالم كله بأننا في خطر داهم على حياة السكان والأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة الغربية. يعني بالنسبة إلى فصل جنين، يعني عن نابلس يعني حقيقة وكأنه أمر واقع
0: بالفعل.
1: الآن يوجد في كما كنا ونقول دوما أربع تجمعات أربع مستوطنات بالكامل هي صحيح في منطقة جنين، وأيضا بدأوا في يعني إنشاء يعني حواجز عسكرية دائمة على خطوط على الطرق المؤدية إلى مخارج جنين إلى الشمال. وأيضا لا ننسى أنهم في منطقة الجابريات المنطقة الاستراتيجية العالية والمرتفعة التي تطل على مخيم جنين، هناك بنوا معسكر كامل ومنطقة عسكرية وحواجز عسكرية كاملة بحيث أنها تسيطر على كل منطقة جنين وعلى مخيم جنين بالذات، وأيضا في حاجز عسكري دائم ينشئونه الآن في منطقة شرق جنين اللي على يعني المنطقة الاستراتيجية أيضا تطل على الشمال الشرقي بالكامل والشرقي بالكامل لمنطقة كرة جنين وبلداتها، وبالذات تقريبا في منطقة حداد التي تكون هي المدخل على كرة أم التوت وجلكموس والمغير والمطلة. فهذا يعني يؤدي إلى خنق منطقة جنين بالكامل، وبنفس الوقت كما كنا وكأنه يعني فصل جنين على منطقة نابلس لأنها في المنطقة الاستراتيجية ومنطقة مخارج جنين إلى إلى إلى نابلس وإلى مناطق الضفة الغربية. يعني بهذا الموضوع المستمر والدائم نحن سندق الجرس سنعلي الصوت عاليا ليسمع القاصي والداني بأننا في خطر من قبل المستوطنين وغلاة المستوطنين وهذه الحكومة الجنينية المتطرفة.
0: أستاذ عبدالله، قبل قليل قرأت عنوان في صحيفة القدس قبل 20 عاما يتكلم فيه بيرس عن تعديل ما بالجدار الفاصل بين الضفة والداخل. الآن أصبحنا نتحدث الآن عن يعني جدار جديد بين المدن الضفة الغربية ذاتها وليس فقط بين الضفة والداخل، هل هذا يعني أننا الآن أمام خطر لصعوبة كما أنت أشرت بشكل واضح لإمكانية إقامة كيان فلسطيني مستقل بالضفة الغربية؟
1: نعم هذه حقيقة. يعني هم دولة الكيان والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هما يبنوا على ما سبق، يعني ما بيهدموا شيء بيبنوا شيء جديد، هي مخططات موجودة قديما وهم كل حكومة تأتي حسب ظروفها لتنفذ ما قامت به الأولى أو المخططات الأولى بها. لذلك هم فعلا يريدون تقطيع أوصال الضفة الغربية بخطط مدروسة وواضحة. الآن بعد إقامة جدار الفصل العنصري الذي يفصلنا عن مناطق الصومال الغربيين هم الآن يبنون الحواجز العسكرية والمستوطنات لتقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل عام وبالذات في شمال الضفة الغربية ومنطقة جنين ونابلس بشكل خاص. يعني الآن هم سيبدأون يعني بمخطط واضح في شق طريق استيطاني ضخم وبنقدر نقول عملاق من مستوطنة شوفة في منطقة طول كرم غربا حتى الأغوار حتى منطقة الأغوار شرقا، وستمر هذه وهذا الطريق سيمر بالكامل من كثير من الأراضي ومنها قرية جبع اللي هي على جنوب منطقة محافظة جنين تماما تابعة لجنين، ومن ثم قرية بيت إمرين ويصيد ونزولا منطقة الفارعة إلى وصولا إلى الأغوار. هذا الخط العملاق سيقطع تماما شمال الضفة الغربية وبالذات منطقة جنين عن منطقة نابلس التي تكون أيضا معزل آخر ستقطعه عن منطقة رام الله، وهكذا سنكون في إذا لم يقف العالم على رجليه الأمة الإسلامية والعربية ونحن الفلسطينيين إذا لم نقف ونتنبه لهذا الخطر الدائم سنكون فعلا بمعازل حقيقية في كل مدينة هي معزل كل مدينة هي جزيرة بالنسبة للإسرائيليين، سيكون هناك حتى يعني سيكون صعب التواصل حتى ما بين المدينة والأخرى والقرية والأخرى. إذن نحن في خطر داهم حقيقي ويعني الوضع صعب والله يكون بعوننا فعلا حبيبي.
0: بالفعل يعني هذه الكلمات مرعبة وصعبة جدا، ولكن هذه الحقيقة أننا أمام خطر مرعب وداهم وأيضا مقلق في الفترة القادمة. هذا الوصف يجب أن يأخذه السياسيين والنخبة السياسية الفلسطينية بعين الاعتبار، خاصة أن القادم يبدو أصعب وأصعب. شكرا لك أستاذ عبد الله كبهة، الكاتب والمحلل السياسي.

0: والآن إلى ملفنا أيضا مرتبط بالاستيطان ولكن من زاوية جنوب شرق نابلس دوما، النموذج الأكثر قسوة والأكثر بشاعة من قبل الاحتلال، بلدة فلسطينية معزولة حتى عن محافظة نابلس بسبب طبعا الشارع الالتفافي الاستيطاني وممارسات المستوطنين. معنا للوقوف عما يجري في الأيام الأخيرة من اعتداءات على بلدة دوما رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوبشي. أبو محمد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك دكتور، يسعد صباح أستاذ المستمعين، تحياتي لك
0: كل الله يخليك. عندما نطرح ما يجري في دوما البعض يقول يعني من هذه القرية التي تتحمل كل هذا العبء من القمع والدهم والاعتداءات من المستوطنين؟ من هي دوما وما تتعرض له يوميا أبو محمد؟
1: يعني أول شيء دكتور بحب بمناسبة العام الهجري الجديد أصبح عليكم، ولا يسعني إلا أن أتقدم من أبناء شعبنا الفلسطيني بأسمائية التبريكات والمعايدات.
0: الله يحفظك.
1: كما وتوجه لأبنائنا الطلاب وبناتنا ومعلمينا على مقاعد التوجيه متمنيا لهم النجاح في امتحانهم، وأسأل الله أن يمن عليهم بالأمن والأمان. نحن من جانبنا وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم قمنا بتجهيز قاعات الامتحان وتوفير ما يلزم لإحياء أو لإنجاح هذا على راحة أبنائنا ومعلمينا. كل الاحترام لك.
0: الله يخليك، جهد مثمر أبو محمد.
1: الله يسعدك. يعني إحنا فعلا قمنا بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم مع الدفاع المدني على تجهيز كل ما يلزم خوفا لا سمح الله من وقوع أي مشاكل أثناء توجه أبنائنا وبناتنا لمقاعد الدراسة.
0: أنتوا عندكم قاعة واحدة أبو محمد ولا قاعتين؟
1: إحنا عندنا قاعتين.
0: قاعتين
1: طبعا أنت بتعرف إحنا فعلا نتطرق للموضوع الأساسي اللي هو موضوع الاستيطان.
0: بالفعل.
1: إحنا بالنسبة لنا وبالنسبة للفلسطينيين احنا بنواجه حكومة استيطانية رعناء حمقاء هوجاء متطرفة. يعني فعلا دومة تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس بما تحمله جميع الكلمات من معاني. يعني لما انا كنت رعناء وحمقاء وهوجاء يعني بتحمل معاني كبيرة للي يعني يعني بدقق في المعاني، معاني هاي الكلمات اللي احنا اطلقناها على هاي الحكومة. هاي حكومة استيطانية بكل مكوناتها بكل اذرعها، دومة مثلها مثل باقي الكرة الفلسطينية تتعرض الى هجمة شرسة من قبل المستوطنين ومن قبل الحكومة الاسرائيلية ومن قبل الجيش والشباك. دومة يعني بظل مثل ما تفضلت في بداية حديثك إنها تختلف عن باقي الكرة كونها محاطة بما يسمى بشارع اللون الالتفافي اللي بيحاصر هاي القرية من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية، ويعمل عليها طوق يمنعها من أي تواصل جغرافي بينها وبين أي قرية فلسطينية. عدا هناك السواتر الترابية الموضوعة على مداخل القرية، بتعرف هاي القرية إلى ثلاث مداخل تم تسكير المدخلين وهناك بوابة حديدية رئيسية موجودة على الشارع الرئيسي. يعني فعلا تحركات المواطنين في القرية مراقبة حثيثة من قبل المستوطنين. هناك الاعتداء على المواطنين، هناك الاعتداء على أراضي المواطنين على ممتلكات المواطنين. قبل يومين كان في شارع في عنا خربة المراجم، كان في من الارتباط الفلسطيني، كان تواصل معنا بيننا وبين الارتباط الفلسطيني على فتح هذا الطريق، وتم فتحها فعلا بموافقة الارتباط الفلسطيني مع الجانب الآخر. امبارح تفاجأنا وإذا بجرافة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يقومون بإغلاق هذا الشارع المؤدي إلى خربة المراجم اللي فيه يعني عدد من السكان الفلسطينيين اللي هم بيعتمدوا اعتماد كلي على جميع الخدمات الأساسية من قرية دومة، وقاموا بتجريف الشارع. يعني لو ظل زي ما كان أول
0: أفضل
1: اليوم لو ظل، ولكن أنت بتعرف الجيش الاحتلال الإسرائيلي يمعن في أدواته والطرق اللي بيتبعها يعني قهرا أمام المواطن الفلسطيني. دومة طبعا أنت بتعرف مساحتها 18500 دولم، لم يتبقى منها سوى 940 دولم. كل الأراضي المتبقية أو الأراضي اللي تم الاستيلاء عليها، هناك البؤر الرعوية المنتشرة على أطراف القرية، أربع بؤر رعوية، هناك الاعتداء على الأشجار الزيتون، الاعتداء على المحاصيل الزراعية، الاعتداء على الأراضي. منعوا السنة أي مواطن أو المواطنين كلهم منعوهم من الوصول إلى أراضيهم. هاي يعني صورة الوضع عن قرية دومة.
0: طب الآن أنا سؤالي الآن، في ظل الاستهداف لمناطق جنوب شرق نابلس ودوما طبعا في رأس الحرب، هل عندك خشية الآن أن يتم يعني ابتلاع هذا التجمع السكاني وفصله حتى عن محيطه باتجاه أريحة، عن محيطه باتجاه رام الله، عن محيطه باتجاه مدينة نابلس؟
1: دكتور أعتقد أنك أنت أعرف الناس وكل الناس بتعرف أن المواطن الفلسطيني استعمل جميع الأدوات المتاحة له للصمود في أراضيه، طبعا يعني من لجان حماية، من أسلاك شائكة، من حراسات على البيوت. ولكن فعليا في ظل هذا الوضع أصبحت كل هذه الأدوات لا تجدي نفعا في ظل الهجمات المستمرة على القرى الفلسطينية. أصبحوا الآن يعني بدخلوا على أعتاب البيوت في داخل القرى، وجنوب شرق نابلس فعلا هو منطقة يعني استراتيجية تحاول الحكومة الإسرائيلية أو المستوطنين فصلها عن محيطها، وخاصة مدينة نابلس. يعني أنت لما بتمشي من دومة لنابلس فعلا يعني أنت ما بتقدر تتصور الوضع القائم من كثر وجود البؤر الرعوية ومن استهداف الأراضي الزراعية. هناك التجريف، وهناك زراعة العنب، وهناك زراعة الأشجار، هناك استحواذ كامل متكامل من الناحية الزراعية على الأراضي الزراعية من قبل المستوطنين. يعني احنا اللي شايفينه فعلا هم بيشتغلوا على خطة ممنهجة مدروسة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تدعمها الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاستيطان، على فصل كل قرية عن قرية وجميع قرى جنوب شرق نابلس عن مدينتها، والأم هي مدينة نابلس.
0: حمى الله دوما وبلداتنا الفلسطينية كافة، وحمى الله شعبنا ومتنا. قلوبنا معكم أبو محمد في هذا الوصف القاتم لما تتعرض له بلدة دوما وقرى جنوب شرق نابلس. شكرا لك أبو محمد.
1: تحياتي دكتورنا.

0: والآن إلى ملفنا المحلي المعتاد في كل أسبوع، مبادرة يلا على نابلس تنشط في استقطاب واستقبال حافلات من داخل الخط الأخضر وأيضا مركبات أخرى، وهذا يعني دندن هذه المبادرة التي كانت أول مبادرة في الضفة الغربية عمرها تقريبا 4 سنوات وأصبحت تقلد الآن في كل محافظات الوطن. معنا أحد منسقي المبادرة السيد فايز عرفات. سيد فايز صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور وصباح مستمعين راديو حياة ومتابعين موقع أصدق.
0: الله يخليك سيد فايز. اليوم تحضيراتكم على قدم وساق لا تتوقف، كل أسبوع لكم نشاط يمتد طيلة أيام الأسبوع، ولكن اليوم نحن في باكورة الأيام بداية هذا الأسبوع، تحضيراتكم لهذا اليوم. وأيضا سؤالي الواضح بشكل مباشر، لماذا كلمة يلا على أصبحت الآن دندن كل مدن ومحافظات الوطن؟ نبدأ بالأول تحضيراتكم لهذا اليوم.
1: إحنا اليوم إن شاء الله عندنا من 5 لـ7 حافلات متوجهة لمدينة نابلس من إخواننا بالداخل مع عدد لا بأس به من السيارات. بتعرف هلأ إحنا إلنا 4 سنين ومتابعين الموسم كيف بيكون، هلأ عندهم موسم الرحلات الخارجية وموسم الكرز كتير بيهتموا فيه، فشوي بتقل التوجه لمدن الضفة في هذا الموسم. لكن إحنا على تواصل دائم، وكمان المحافظات الثانية أخذت مبادرة يلا عنابلس يعني
0: كنموذج
1: نموذج إلها، فشغالين على نفس نظام مبادرة يلا عنابلس اللي بلش بنابلس من 4 سنين، فطلعت كلمة يلا على صارت نموذج كل المحافظات شغالة عليه.
0: احنا نفتخر كشعب فلسطيني بهذه المبادرات، ولكن هذا رسالة انه نابلس نجحت في هذه المبادرة وسجلت حضورها على مدار 4 سنوات، جهد جبار قام بها يعني نشطاء ومتطوعين سواء كانوا تجار سواء كانوا اعلاميين نشطاء وجهات رسمية رعت هذه المبادرة. كيف يمكن يعني الان في ظل هذا التوصيف استاذ فايز ان نطور هذه المبادرة؟
1: طبعا الحمد لله رب العالمين، اللي عملت المبادرة بالـ4 سنوات من تشبيك بين جميع مؤسسات البلد والأمن مشكورين في مدينة نابلس، طبعا إشي أساسي الأمن والأمان في مدينة نابلس، خلى مدينة نابلس المدينة السباقة في هذا الحديث. هلأ إحنا زي ما حكى أبو هاشم الأسبوع الماضي في صدد إطلاق مهرجان تسوق لمدينة نابلس على مستوى كتير مرتب، وإن شاء الله رح يكون برضو مثل تاني يحتذى به من جميع المحافظات.
0: طيب الآن كيف ممكن يعني لو حدثنا عن تطوير المبادرة، كيف ممكن أنتم كمنسقين المبادرة يعني أنكم تصور لتنظيمها أفضل تركيبها أفضل انطلاق لأشكال جديدة؟
1: طبعا إحنا كمبادرة هلأ عمالنا بنشتغل على خطة جديدة لتطوير المبادرة ولتجديد الطرق اللي نقدر نجذب فيها الزوال لمدينة نابلس. هلا أول إشي عنا إن شاء الله الأسبوع الجاي التطبيق صار جاهز، تطبيق إلكتروني اسمه يلا على نابلس، موجود فيه كل المنشآت والأماكن السياحية الموجودة في مدينة نابلس، عشان مبادرة نابلس تشمل جميع محافظة نابلس من البادان حتى سباستيا وحتى دير شرف. طبعا مبادرتنا راح يكون فيها جميع منشآت البلد. كمان بنبارك لكل إشي سياحي بيصير في هذه البلد. طبعا اليوم راح يتوج فندق فيينا 5 نجوم في مدينة نابلس، أول فندق في الشمال في شمال الضفة راح يكون حاصل على 5 نجوم، وهذا بيزيد كمان من عدد الزوال لمدينة نابلس. وخلينا نقول يعني نابلس زي ما نرجع بنقول بلد الغني والفقير، بتزيد الطبقة الغنية والعالية لمدينة نابلس.
0: سؤال أيضا يعني الكثير من السلبيات الحمد لله يعني تم إنهائها بشكل كامل، نحن نتكلم عن متسولين نتكلم عن أماكن المصفات وفي الآن طموح أن يكون هناك حمامات عامة في المدينة، هل هذا أيضا يصب في خدمة تطوير المبادرة؟
1: طبعا أكيد أكيد، إحنا بنرجع بنقول التشابك والتعاون اللي بين المبادرة وجميع مؤسسات البلد والمجلس البلدي الجديد، راح إن شاء الله راح تبقى نابلس عاصمة الاقتصاد وعروس الشمال،
0: ونحن جنبا لجنب معكم في هذه المبادرة في إنجاحها كونها تصب في خانة خدمة الوطن والمواطن وأيضا مؤسساتها المختلفة. شكرا لك سيد فايز عرفات، أحد منسقي مبادرة يلا على نابلس.

0: وضمن طبعا المبادرات الناجحة بنابلس والتي تسوق نابلس سياحيا ثقافيا واقتصاديا، مبادرة أو مشاريع التي يشرف عليها السيد باسل كتاني، والتي حظيت بفوز دولي خلال مسابقة تم التقدم لها لإحياء الإرث الفني والتراثي في العاصمة عمان قبل أسبوعين. والآن أمام باسل يعني طموحات كثيرة تساهم كلها في خدمة تسويق نابلس وبالذات البلدة القديمة، وهذه الرسالة تحدث فيها باسل لدى مقابلتنا له.
1: سؤال كثير مهم دكتور، مثل ما بيقول المثل العربي، هلا اجت راحت السكره واجت الفكره. اكيد نشوه الفوز والانتصار اللي حققناه بهذا الجائزه عاليه المستوى من ناحيه لجنه التحكيم، من ناحيه المنافسه، من ناحيه الانجاز نفسه، خلانا نكون عايشين يعني وقت احنا مبسوطين فيه كثير وطايرين على حالنا وبحق لنا انه نتحالى ونفرح فيها. انما بعد ما هدات الامور شوي بلشنا نرجع ونشوف نقعد على الارض، احنا وين نروح الان؟ فشعرنا بحجم المسؤوليه وثقل المهمه القابله. ما بينفع اني انا الان اقول انا وصلت لجائزه معينه معناته انا حطيت اسمي على الخارطه وخلاص بكفيني لازم ارتاح، انما هي رساله مواصله للمشوار. لما حدا بيجيك بهيك حجم بيقول لك انت صح، انت تستحق الفوز، هذا بيعني الي اني انا اشجع للاستمرار. فالآن نعدهم من كرمنا هذا التكريم، ونعدكم أنتم من تحبون وتتابعون أن نبقى بمسارنا وأن نرفع مستوى الوعي لدى الشباب دائما في كل ما نراه مناسبا.
0: إذا هذا يعني أحد النماذج الناجحة لتسويق البلدة القديمة بنابلس، إن شاء الله الكل يساهم معنا في هذا الموضوع بشكل واضح. والآن إلى صبصية، هذه البلدة العملاقة.

0: سيحمل رسالة من طرفكم، فما هي الرسالة التي اليوم ستسلمونها لهذا الوفد الرفيع الحكومي الفلسطيني وعلى رأس رئيس الوزراء ووزير السياحة وعدة وزراء آخرين وأيضا عطوفة المحافظ وأمين السر وشخصيات قيادية أخرى؟
1: نعم، هذه الزيارة اللي بدأت تبث اليوم تكتسب أهمية كبيرة وكبيرة جدا، وتأتي هذه الزيارة في ظل ظروف صعبة تعانيها بلدة صبستي نتيجة العدوان الكبير الذي يمارس على بلدة صبستي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي صبستي، وتحديدا مصادرة وسرقة المنطقة الأثرية في بلدة صبستي والتي تزيد عن أكثر من 2700 دولار من مساحة صبستي الإجمالية. تأتي الزيارة في ظل هذه التحديات الخطيرة والصعبة لتؤكد أيضا بأن هناك الحكومة الفلسطينية بكافة أركانها ومكوناتها اليوم في زيارتها لبلدة صبستي هي لتعزيز صبستي ولتعزيز صمود صبستي ولدعم بلدة صبستي ليس فقط محليا وبإمكانيات الحكومية، وإنما أيضا لدعم صبستي على المستوى الدولي، وخاصة أننا على بعد أيام من العمل على ترشيح صبستي إلى قائمة التراث العالمي. من هنا تأتي زيارة الحكومة اليوم لصبستي لتتويج العمل الحكومي المشترك مع بلدية صبستي لرفع ملف بلدة صبستي إلى المنظمة الدولية اليونسكو، وهذا الملف وتدويل هذا الملف هو رسالة واضحة من الحكومة الفلسطينية بأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها وأنها ستقف إلى جانب بلدة صبستي والعمل على كافة المستويات الدولية لحماية صبستي من غول الاستيطان ومن التهويد.
0: ما هي ترتيبات الزيارة اليوم؟
1: نعم، هناك سيكون زيارة في للموقع التاريخي في بلدة صبستي، في المركز التاريخي لبلدة صبستي، في ساحة البازليكا أو المعروفة محليا ساحة البيضر. هناك ستكون جولة لدولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء وعطوفة المحافظ وأمين السر وكذلك الشخصيات الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية في قلب المنطقة الأثرية، من ثم سيتم رفع العلم الفلسطيني، رفع علم السيادة الفلسطينية على الموقع الأثري، ومن ثم سيتم عرض فيلم قصير عن بلدة صبستي وتاريخها وتراثها، ومن ثم الانتقال إلى قاعة الترحيب في الوفود ودولة رئيس الوزراء.
0: نترككم الآن للتحضيرات لهذا الزيارة الكبيرة وغير مسبوقة، كل تقديرنا لبلدية صبستيا التي نواكب عملها ليس فقط في مقارعة الاحتلال وإنما أيضا في إنجاح البلد في الجانب البنى التحتية وتنشيط السياحة فيها والحفاظ على التراث. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا.

0: طبعا بالأمس غصت منصات التواصل الاجتماعي بلقطات ومحطات من فيديو لتحقيق مصور بعنوان وفيلم بعنوان أجساد شاهدة، يتكلم عن يعني ما جرى في غزة ومن مجازر بعد 7 أكتوبر، وأيضا ما يتعرضه الأسرى الفلسطينيين من ممارسات. نستمع لهذا التعليق المقتضب للزميل الصحفي وائل الدحدوح على مقاطع من هذا الفيلم التي أيضا فيها إبراز للشهادات الصادمة حول الاعتداءات الجنسية في سجون الاحتلال.
1: يمكن أبو حمزة كنت أحد الأسرى قبل أحداث 7 أكتوبر، الآن يعني ربما الواقع الإسرائيلي يختلف كثيرا. كيف اختلف حال الأسير قبل وبعد 7 أكتوبر؟
2: أعتقد أنه الاختلاف الجوهري هو اختلاف الظرف. طبعا المجتمع الإسرائيلي بأكمله وليس إدارة السجون والشرطة وإلى غيره، كأنه يعني جعلها تنفلت من أي رادع إنساني أو قانوني أو خوف على مصلحة أو خوف على صورة كانت في السابق. كانوا في السابق على سبيل المثال التعذيب موجود، وكثر من زملائنا الذين كانوا معنا في فترات التحقيق استشهدوا بالفعل التعذيب وفي في في فترات التحقيق تحديدا. ولكن كانت في تلك الفترة إسرائيل تخشى على صورتها، وبالتالي تحاول ألا تصل إلى فترة كما هو الآن. بعد 7 أكتوبر كأنه أصبح الجندي الإسرائيلي، الشرطي الإسرائيلي، المحقق الإسرائيلي كأنه تحرر من كل هذا العبء وهذه القيود.

0: اليهود، وظهرت جلية لكل الناس مدى الحقد، مدى عملية الانتقام. لذلك بدأنا نشهد ليس فقط تعذيبا ممنهجا، بدأنا نشهد نوع من أنواع السادية والتلذذ في مختلف أنواع حتى الاعتداءات الجنسية، كانت تحصل بصور محدودة في حالات محددة في ظروف محددة، ولكن الآن كأنهم انفلتوا من عقالهم، وبالتالي أصبحت شيء يعني معروف. إذا كان رأس الهرم بن كفير يصور نفسه وهو يقوم بعملية التعذيب، فهذا وكأنه دعوة صريحة لكل من هو دونه أن يمارس هذه السادية، لأنه ببساطة يعرف الآن هو في حل من أي حساب ومن أي عقاب، وحتى في حل من الصورة الذهنية والنمطية التي كانت الإدارة الإسرائيلية تحاول الحفاظ عليها أمام الرأي العالمي. الآن نحن في هذه الفترة، أما السجن يبقى هو السجن، والعذاب والتعذيب فيه يبقى هو التعذيب، لكن الظرف هو الذي اختلف، وبالتالي أصبحت هذه الأشياء مفتوحة.
1: كلمات من الزميل الصحفي وائل الدحدوح لبعض محطات هذا الفيلم الذي يتحدث بعنوان الزاد، يعني مؤلمة جدا في تاريخنا الفلسطيني الحديث. طبعا قبل أن نختم هذا اللقاء وهذا اليوم، نذكر بأن اليوم سيتم استقبال مجموعة من الحافلات بعد قليل، وأيضا معرض المنارة ما زال يفتح أبوابه كل يوم سبت وأحد في ساحة المنارة في البلدة القديمة، وهذا يعني أنه يجب تشجيع حياء البلدة القديمة مثل هذه الفعاليات. كان مقرر منتصف الأسبوع يكون هناك معرض للكتاب مفتوح أيضا في ساحة المنارة، لكن تم تأجيله لما بعد التوجيه حتى يعطي مجال لطلاب التوجيه أن يزوروا هذا المعرض ترسيخا لمبدا الثقافة. أيضا اليوم أيضا سيكون هناك يعني مؤتمر صحفي الساعة 9 في مقر مديرية شرطة محافظة نابلس لمدير عام الشرطة، يتحدث عن ترتيبات الشرطة لبدء امتحان الثانوية العامة التوجيهي في نابلس. يعني هذا جزء من أجندة هذا اليوم، اللي طبعا تفخر نابلس بأن تضم مثل هذه الفعاليات والأحداث، كون نابلس تعتبر عاصمة الشمال، وإن شاء الله من مزيد من النجاحات لمدينتنا وأيضا مؤسساتنا المختلفة. كان معكم اليوم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردة، وفي الهندسة الصوتية الزميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الساعة الآن 8 صباحا.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: وأول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 9 صباحا.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحاله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 10 صباحاً.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الورد والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون موجود معنا كمان على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بيسمعنا بتابعنا من بيته من سيارته أو مكان شغله. من صبح عليكم جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع حلوة وسعيدة بما أن اليوم السبت. وأكيد كمان بدنا نحكي لأهلنا بالداخل، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله هيك بتنبسطوا عنا وبتقضوا وقت حلو. وكمان ما ننسى أن اليوم أول يوم أو أول امتحان توجيهي، فبدنا نتمنى كل التوفيق وكل النجاح والعلامات الحلوة والعلامات العالية لطلابنا، وربنا ما يضيع لكم تعب ويجبر خاطركم، وإن شاء الله أعلى العلامات. صباح الخير يا رائد.
1: صباح الخير لك أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين. حلقة جديدة من برنامج يوم بيوم، بأن اليوم أول أيام امتحانات توجيهي، يعني إن شاء الله يعني التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا. وكمان يعني آمين. يعني الأهل ياريت إنهم يكونوا يعني ما يعطوش جو العصبية يعني ما يعني الطالب
0: يعني
1: أكيد
0: طولوا بالكم
1: على معصب، يكون استرس، بيفكر في الامتحان صعب مش صح. صعب أو اللي درسته إن شاء الله زي ما أنا درست
0: أجيب على
1: فأنتوا خليكم أنتوا يعني اللي تهدوا الوضع، يعني تكونوش دائما يلا دائما فوق راسه بدنا علامة بدنا علامة بدنا علامة بدنا علامة، بدك ترفع راسنا بدك ترفع راسنا مش عارف شو
0: بدك تجيب أعلى من ابن خالتك ولا ابن عمك،
1: تجيب لي أقل من 80 كذا. هاي الأمور يعني مرات بيتلخبط نفسيا الطالب،
0: بتوتره والله حرام.
1: يعني خليكم
0: بعدوا عن هاي الشغلات،
1: لطيفين مع يعني مع الطلاب،
0: شجعوهم احكوا لهم حكي حلو.
1: يعني شو ما جبت مش مشكله، المهم انت عملت اللي عليك، الله يوفقك.
0: كل واحد باخذ يعني حسب ما درس رائد. يعني اكيد واحد ممكن انه والله ما درسش منيح، يعني الاهل اكيد مش رح يتوقعوا منه العلامات العاليه وينصدموا وقت ما توصل علامته، هذا الاشي طبيعي.
1: ممكن في طلاب تدرس منيح بس ممكن في اللحظة اللي روح بقدم فيها التوجيه
0: بلتخم
1: كتر الضغوطات جوا البيت كذا، ممكن يعني تكون هاي مؤثر
0: نلتخم. كنا أحيانا بس ما يعني عادي. انتو
1: تروح من الامتحان أميرة بتقولي ما أنا بعرف هاي ليش أنا كتبت هاي كذا،
0: بتوتر الواحد بتوتر. بس أهم نصيحة إنه عن جد الواحد ما ياخذ معه كتبه وهو رايح على القاعة، انه لما تخلص بده يراجع، ولا او لما تخرج بدك تراجع. اوعكم عن جد اوعكم تراجعوا، لانه هذا الاشي رح يخرب بيتكم. عن تجربه ابعدوا عن كل هاي الشغلات، خلص اللي عليكم انت عملتوه بالنهايه. فاحنا اليوم رح نحكي بموضوع بخص هذا الاشي، الا وهو يا رائد، بما انه اليوم كمان يعني حكينا اول يوم للتوجيهي، هل التوجيهي عن جد بيحدد تفوق الطالب؟ يعني شو ما جاب علامة ولا شو ما جاب معدل، هل هذا الاشي بيحدد التفوق تبعه ولا لا؟ شو برأيك؟
1: يعني
0: صفنا بدها
1: لا ما فيش فيها صفنا الشغلة. أنا كنت وأنت بتحكي معي عمالي بطلع على الصور اللي حطوها راديو حياة، أنا راح أجاوب طبعا اللي هي كيف بتابعوا الشرطة.
0: الشرطة
1: شفت الصورة كيف يعني وين في شوارع وين في
0: موجودة الشرطة
1: وين دخلات ممكن المدارس كذا، فالشرطة يعني متواجدة عمالهم بتابعوا على الكاميرات. إذا ملاحظة إذا شفت الصورة يعني أول بأول كل احترام لشرطة
0: غرفة الموجودة. العمليات
1: صحيح صحيح صح، فكل الاحترام لإلهم. أنا مش دائما نرجع للسؤال اللي سألتيني إياه، يعني أنت قلتي هل التوجيه بحدد تفوق الطالب؟ يعني ممكن في طلاب كتير بيجيبوا علامات كتير عالية في وقت التوجيه وبامتحانات التوجيه الأمور بتختلف. مش كل واحد بجيب معدل قليل هو فعلا أنه مش شاطر أو بحدد تفوق الطالب. يعني
0: وكتير ناس بيحكوا عنها أنه هاي حظ مرحلة
1: حظ
0: التوجيه،
1: ناس
0: حظ.
1: خلص عباقرة عطول يعني
0: الله
1: سبحان
0: فيه.
1: الله في ناس بتدرس وبتكون هاي ما بتجيبش، فمش مش محدد، لانه في ناس جابت 70 و80 في الجامعه وبعد الجامعه كانوا متفوقين وفي الشغل كانوا يعني لهم علامات،
0: فلا يحدد مؤثر. يعني
1: ما بيحدد طبعا، احنا
0: ما بيحدد
1: طولناش كثير على الاتصال ما بعرف ايش فصل، فما بيحدد، ما بشوف انه بيحدد. احنا هون اغلب الناس للاسف للاسف للاسف اميره، يعني الام والاب دائما شو جبت؟
0: خلينا
1: قديش العلامة؟ رح نحكي بهذا الموضوع كمان. هلو صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا رائد. صباح الخيرات يا أميرة.
0: صباح النور. صباح.
2: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين راديو حياة.
0: شو كيف النفسية للتوجيهي؟
2: والله انه ايدي على قلبي بس لا ما شاء الله ان شاء الله انه نجيب مع الدلعه
3: ان شاء الله على العلامات يا رب.
2: اول شيء ندعي بالتوفيق والنجاح لكل طلبه التوجيه ولذويهم لانه ذويهم اللي بكون متوتر اكثر منهم
3: صح.
2: وان شاء الله السنه الجايه يكون النصيب الوافر لاهل مدرسه طاقه لانهم يكونوا على المقاعد الدراسيه مش زي السنين اللي مرقت اونلاين.
3: امين.
2: وربنا يا رب يرفع هالبلد بالعلم.
3: امين يا
2: وتنزال رب. وتنزال هالغمه وتنزال هالمشاكل اللي احنا فيها. وثاني شيء اسمحوا لنا عبر أثير راديو حياة هذا الأثير اللي إحنا دائماً يعني محطتنا الأولى.
3: تفضل. أكيد.
2: إنه بدنا نبارك لأخونا وحبيبنا فراس أيمن الباقر رقيب أول في جهاز الأمن الوطني. امبارح ما شاء الله عنه أخذ بطولتين يعني الفيزيك والكلاسيك بكمال الأجسام.
3: ما شاء الله ألف مبروك.
2: فا.
3: رقم حتى يزعل معناها لفراس.
2: ما شاء الله عنه وخصوصا بواد لانك انت بتهتم بالرياضه ونتمنى انه يكون في برضه مستقبل واعد لهاي الفئه من الشباب اللي الرياضه فيش حدا يهتم فيها بشكل كبير.
3: ما فيش عليها كثير تركيز صح.
2: فيش عليها كثير تركيز. فثاني مره عبر اذاعتكم وصوتكم من منبركم الحر بدنا نبارك له ونبارك للعم ام محمد والخال ابو محمد يعني هو برضه قريب من الشيئتين يعني ابن عمته وابن خال البطل.
3: ابن البطل اهم شيء.
2: وهالمره بدنا نتجاوز ونقول اعطينا اغنيه ابدها لفراس خص نص يعني بعرف انه مش اهداءات بس بنمون عليكم فيها
3: برضه بتزبط للتوجيه كمان.
2: وبرضه بيطلع له
3: ابدها اسمها. لا حلوه اختيار رائع هيك إفاء لأهل الطلاب على الصباح حلو.
2: نتمنى التوفيق للجميع ولكل مجتهد نصيب والله لا يضيع تعب حدا.
3: آمين يا حازم يسعد صباحك.
2: الله يسعدكم يا رب ويعطيكم
3: الصحة. أهلا أهلا
1: يعني أدلها تبع تامر حسني.
3: تامر حسني أنا عندي تساؤل بما أنه برضو عمالنا نحكي بموضوع التوجيه. أنا بتفهم كل الأهالي بتفهم كل الإمايات بس أنا عندي استفسار بسيط ليش بتكونوا بالمدارس بتستنوا ولادكم بالساحة بالمدرسة بالشارع ليش عن جد هذا
1: كيف يعني لما يجوا
3: بيناتكم بيكونوا بستنوهم برا
1: خلصوا الامتحان ياخدوهم
3: انه بس ليش يعني انه هل يعني هلا هذا الاشي مع فكرة ممكن يوتركم انتوا بزيادة فانه ليش ما ضلوا بالبيت مثلا تدعونهم
1: خلي راحت الطالب
3: ليش يعني ليش انه تستنوهم برا انا هذا السؤال يعني. عندي صراحة دائما بكون بدي اسأله بكل سنة وبروح عن بالي بس هلا اتذكرته فكل سنه رائد كل سنه بتلاقي الامايات والاهل
1: عزماننا ما في
3: ما في عزماننا نهائي هذا الشيء فليش يعني هذا الشيء من وين طلع انه شو المغزى منه انه انا اروح استنى اولادي برا ممكن لما انا ممكن انا لما
1: بفكر انه بعطي زياده اهتمام انه انا مشتركك في كل الاوقات مع العلم
3: هاي شجعه يعني
1: ممكن هيك بس هي بهاي اللحظات بحب الواحد يكون مرات لحاله يعني يروح ويجي لحاله يعني
3: خلاص ما تضغطوا انتوا معه بالبيت
1: بفكر مع حاله انا كيف عملت كذا و و و يروح لحاله على الدار وين المشكله يعني
3: تتركوهم
1: الى 12 سنه بروح بيجي لحاله يعني مش راح تفرق
3: وشكم بالبيت 24 ساعه يعني تركوهم هالساعتين يتنفسوا فيهم
1: ممكن يعني لما تسيبوا الطالب على راحته بعطي علامات اكثر
3: صح ما تضغطوه
1: يعني
3: خلص
1: طلعنا على شغله اميره انه عندنا في البيت الام والاب دائما بس بيفكروا في العلامه بيفكروش في شيء ثاني يعني
3: ولا نفسية الولد درس ولا كيف قدم ولا شو عمل
1: درس كثير درس منيح جاب 80 وجاب 70 بجوز درس أكثر من المتفوقين وفاهم العلامة مش مقياس
3: لا
1: مش
3: مقياس هينا والله بنحكي درسنا جامعات وتخصصات وخلصنا ونقول لكم عن تجربة إنه مش مقياس نهائي
1: ناخذ
3: فعادي
1: الاتصال بهرو
3: طيب نسمع الأغنية
1: يلا نشوف
3: يلا نسمع الأغنية هاي تشجيع للطلاب ولا فراس كمان

0: ناخذ اتصال
1: نرجع
0: بعدين.
1: نكمل.
0: الو الو، صباح الخير.
2: صباح الخير يا استاذ ضائل،
0: يسعد هالصباح يا رب. شو الاخبار
2: يا اخي الاخت اميره؟ صباح الخير يا رب. حياه،
1: يسعد هالصباح.
2: بدي توجيهي ان شاء الله يا ربي، الله ينجح وينجح كل
0: الله يوفقها
1: يا رب وعلى العلامات ان شاء الله، عشان تحلينا
2: ان شاء الله
1: كمان.
2: الحلوات باذن الله، باذن الله
1: ابن حلوان
2: بيجي عندكم ان شاء الله.
1: الله يسعد قلبك.
2: مباشر اول شيء الله لا يمد حدا، الله ينجحهم كلهم يا ربي.
1: امين
2: ان شاء الله نفرح بهالبنت يا ربي. يا الله بحس انه توجيهي صار، لان اول مره نجرب هنا.
1: اول توجيهي عندكم؟
2: اول توجيهي عندي.
1: حلو،
2: كانه بين الجنه والنار. يعني الاعصاب متوتره باول يوم، الاعصاب متوتره
1: طبعا، خاصه انه اول شخص عندكم فالتوتر بيكون عندكم مضاعف. بس لا ان شاء الله على العلامات.
2: مشحون بال، يعني قاعدين احنا بنستنى البنت وكانه بنستناها وكان مسافره.
1: ان شاء الله يا رب ترجع لكم باعلى العلامات
2: باذن الله. الحلوان عباد الحياه.
1: الله يسعدك يا رب.
2: اي مباشر
1: الله
2: مع قروبي مع كل الطاقم.
1: مش مهم، المهم احنا
2: خلاص على راسهم. انت كمان يا بردكم ان شاء الله.
1: الله يسعدك وتفرح بنجاحهم يا رب
2: ان شاء الله. يدعونا والله دي بالجميع
1: ان شاء الله اعلى العلامات.
2: يا الله يا رب. يا الله
1: يسعد صباحك، يسعد صباحك. ف نسمع برضه اذا نرجع للاغنيه عشان ابو فادي بما انه عنده برضه توجيهي. فهاي لكم يلا.

0: تلاقيني على كل خير متلكيكي في كل فرصة.
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: رفيق دوابش صباح الفل. يوسف الزمار يسعد صباحك. طبعا بحكي لنا معدل الثانوية العامة بيحدد تفوق الطالب ومستقبله كمان. يمكن ناس بتجتهد طول السنة وما تتوفق يعني، وفي ممكن يبذل جهد متوسط ويبدع، بس غالبا شو بتزرع انت رح تحصد. وكل انسان طموحه، اللي طموحه طب وهندسة وحاسه وبده يجتهد، واللي هدفه بس ينجح انه رح يكون مجهوده متوسط، انه ما رح يبذل هالمجهود الكتير. بس لا شك انها هي مرحلة مفصلية بحياة كل طالب ومستقبله. يعني يوسف يتفق انه بيحدد هذا الاشي تفوق الطالب. طيب كمان نحكي صباح الخير لأم محمد هواش، صباح ماهر، صباح الفل. أحمد بيصبح على جميع العبيد اللي نزلوا على المعبد تبعهم، وإحنا هنا بالمعهد برضه يا أحمد صباح الخير. أم العبد يسعد أوقاتك وصباحك. صفاء الترتير بتمنى التوفيق لكل الطلاب، ربنا ما يضيع لهم تعب ويجبر خاطرهم، يسعد هالصباح يا صفاء. وفاء محمود صباح الأمل والتفاؤل لقلوبكم، صباح الورد يا وفاء. وبتدعي هيك لطلاب التوجيهي إنه يا رب هيك توفقوا بامتحاناتهم ويفتح لهم فتوح العارفين، وربنا ييسر لهم كل سؤال ويرزقهم التمأنينة والتركيز، اللهم آمين. محمد علاوي يسعد صباحك يا محمد. عبادة صباح الخير. تمارة صباح الفل. إذا سؤالنا اليوم، وكمان تغريد خريوش سعد صباحك، عندنا جواب تغريد يا رائد على السؤال اللي أنا سألته، إنه ليش الأميات بيكونوا بيستنوا برا. فبتحكي لأنه الأم أو الأب بيكونوا متابعين بكل خطوة، لهيك الأم بتستنى، ونفسيا بيكون الطالب مع الأم، فعشان هيك بتضل مع الطالب. إنه بتحكي لنا في طلاب نفسيا بيرتاحوا بوجود أهلهم. طب إذا هيك مش غلط، حلو،
1: ليش لا. إذا هيك ناخذ اتصال كمان. ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح النور. نور.
2: الله يرضى عليكم ويرضى على التوجيه وربنا ينجحهم.
0: آمين يا رب.
2: بس أمرار بكون الإحباط برضه كمان، مش تشجيع من أهل، بيعملوا لهم إحباط. ليش بيعملوا لهم؟ بيقولوا لها هاي يما أدرس جيب معدل مشان نعمل لك، مشان نساوي لك، ما جبتش معدل. طب أنتوا قولوا له الله يوفقك والله ينجحك، وكل حادث له حديثه. مش بأمرها بتحته إنه بدها تعمل له، بدها يجيب معدل إن أفوتك مهندس، أفوتك دكتور، إني أعلمك، إني ألعب في مخه، لعبي في مخه إنه يفوت يقدم امتحانه بقوة وثقة نفس، مش إنه يضل حاسب حساب إنه واقفين له أهل الدار إنه أنت لازم تجيب هيك وتعمل هيك وتدرس هيك. هذا بتصير كتير إحباط مع الطالب أولا. تانياً الطالب دراسة التوجيهي هذه نهاية المطاف بين المدرسة والطالب، يعني بخلص بفوت لمرحلة تانية إن شاء الله، بنجح على جامعة، بتعرف على وجوه تانية، وبصير يعني تقولي إنه صار هو يعني بحس حاله إنه إله كيانه إله كلمته، إنه صار طالب توجيهي، إنه بنظر مجتمع كبير أو مجتمع أهله كبير ما نحطمه. النقطة الثالثة، أي معدل بجيبه حتى لو كان قد ما إيش ما كان يكون، في باله موال بده يعمله توقفوش بطريقه، خليه ياخده
0: 100%.
2: أنا بقول هيك، لا توقفه في طريقه لأنه ما بنجز، أما إذا فيه بطريقة موال هو بده يشتغله لأنه هو إله مال فيه إله، بنجز إله وللمجتمع اللي حواليه. ما نضغط عليهم، لا بدنا ندرسك هيك، لا معدلك جابك يا ما بيطلع لكم، حرام.
0: بده اياه مش الاهل، صح؟
2: هو اللي بده ياخذ حريته. والجامعه مجتمع، بتشوفي منه اشكالا والوانا وبتتعرفي منه، بتصيري الك كلام والك سيطره والك مزاوله دراسه والك كل الاحترام لكم. خلصت انت من طالب المدرسه من الشنطه اللي بتحطها على ظهرك وبدك تروح الدعوه، انت كله ملتيم، كنت قلت لكم مش بشنطه، مو محاضرات ولا بحكي غلط؟
0: صح طبعا.
2: وبعدين ما قالوش الام والاب يلحقوه، هو مش قاصر وبيعرف شو يعمل وبيعرف يرجع على البيت. والسؤال في البيت، يما شو عملت؟ والله عملت كذا، او انا مش مقتنع، او انا في شيء غلط عملته، او انه يعني مش 100% ولكن بنجز فيه. خلص خلوه على اللي قاله. ليه ما بصير يما؟ وانت ندرس، احنا مش مقصرين حواليك واحنا واقفين لك، وانتبه على الامتحان وانتبه على السؤال. انت ما انت درستي معاه ولا فتي في مخه، اعطيه راحته،
0: صح،
2: اعطيه رأيه. وبعدين ليه بتعملي منع التزوج انت بقلبتك؟ انا بديش حدا يجي عندي توجيهي. ليه هو التوجيهي قال لك حذر الناس ما يفوتوش عليكي؟ بس في ناس عندهم وجهة نظر بقولوا انه حرام، عندهم توجيه بيتهم ضياع والله يكون بعونهم. وفي ناس بتقولك في سهلة تمسيحة في قلب البيت، لا تعملي رهبة لأهل الدار يعني ترعبيهم بالتوجيه كأنه بعبع. ضلك براحتك يعني بجلوسك في بيتك عادي، تعطيهاش ذات اهتمام انه احنا كل الدار مشحونين في امتحاناتك. لا احنا ملتزمين معاك انك انت لساتك طالع في المدرسة وراح تأدي امتحانك. ما نعطيهاش اكتر من هذا الحجم للخوف والرعب.
0: صح.
2: والله ينجحهم كلهم يا رب، ما يدوع لهم تعب. احنا بدنا اياهم ينجحوا وبدنا بنفس الوقت يفوتوا الجامعات. ما هو يا ما في منجحوا معدلات بسيطة جدا يعني امرار بيجيبوهاش على المادة اللي بده يدرسها، بده يضطر يقول لك يا بعيده يا ما بكملش. فإحنا لازم نكون هون رد فعل لابني، بده يعيده قادر تعيده عشان تزبط معدلك عيده. بدك توقف وقف، في مليون مجال دراسة بنفس المعدل اللي بتاخده.
0: صحيح.
2: وهي اللي إجاكي هذا.
0: يسعد بين الصباح الله. صباح الورد.
2: وردين أهلين على قلبك.
0: أهلا أهلا. أبو علي يسعد صباحك يا أبو علي. بيحكي لنا التوجيهي هو البوابة للدخول إلى معترك الحياة التعليمية والتخصص. كمان عندنا عبادة، صباح الخير لكل مستمعين راديو حياة، صباح الأمل والتفاؤل ببداية أسبوع جديد، يا رب يكون أسبوع مليان خير أخبار حلوة وتحقيق للأمان وتكون أيامه أخف وأجمل على الجميع اللهم آمين. صباحكم سعادة وراحة بال. يسعد الصباح يا عبادة. يوسف بحكي لنا مبارك للمنتخب المغربي، أول فوز لمنتخب عربي. والله شفت مبارك على هذا
1: أول
0: الشيء.
1: فوز
0: إيه؟
1: يعني كيف أول فوز؟
0: في أحد عربي فاز؟
1: لا ممكن إحنا نقول إنه قرب على التأهل.
0: قرب على التأهل يعني
1: للدور الثاني.
0: إنه لسه مش على الأهل، حيلعب مع حدا تاني يرجع؟
1: هلا ضل يلعب مع هايتي.
0: مع مين؟
1: هايتي فاز على اسكتلندا، تعادل مع البرازيل 4 نقاط. البرازيل فازت على هايتي اليوم 3-0 وتعادلت مع المغرب 4 نقاط، ويعني قربوا يعني قربوا كتير. هلا ممكن تأهلوا كتاني مش كأول، يعني بال4 نقاط ممكن يتأهل كتاني. إذا فاز المباراة الجاية ممكن يعني يكون الأول والبرازيل تكون يعني حسب الأهداف. رح نحكي شوي عن هاي بس خلينا نكمل شوي يعني.
0: يلا منكمل. طيب بنشوف تمارا، التوجيه بتحكي لنا مش مقياس للتفوق، في طلاب ما خلصوا توجيهي او خلصوا ما جابوا يعني هالمعدل بس متفوقين وشاطرين بالحياة العملية وعندهم انجازات. تفوق طالب توجيهي فمش شرط. فمجتمعنا بتحكي لنا خرج طلاب متفوقين لليوم مع الاسف مش لاقيين شغل بشهاداتهم. هدي البركات صباح الخير، وبتمنى التوفيق لكل طلاب التوجيه. يسعد صباحك يا هديل. يوسف بيحكي لنا عنده اقتراح، لازم نستغل فقرة المونديال نعمل برنامج ساعة هيك رياضة نتناقش فيها المباريات أجواء المونديال، وممكن يكون في ناس تتوقع نتائج المباريات اللي بيحزر نتائج الجولة كاملة أو جزء يدخل سحب عجائزة. فبيحكي لنا رح تلاقوا تفاعل حلو للفكرة فحلوة، هاي بنعملها رائد طبعا. أنا ما دخلنيش في هذا الإشي لأني لا أفقه شيئا بموضوع ال، فممكن رائد هيك يعملكم ساعة تحليل ساعته هو يعني حسب هو اللي بيقرر. يسعد صباحكم ويطلع جناحكم من إمام محمد هواش، و5000 شيكل بتحكي لنا يجعلهم استفتاحكم. آمين يا إمام محمد، كلنا يا رب آمين. الله يوفق طلاب التوجيهي، والتوجيهي مش نهاية العالم، التوجيه قدرات وحظ وتعب يا أمي محمد. برضو الواحد بعد ينهري بالدراسة خاصة الشهر اللي قبل الوزاري، فلا هو مش برضو إنه والله حظ وقدرات، لا هو تعب واجتهاد يعني الواحد بحط كل طاقته بهالسنة. فماشي ممكن يكون فيها شوية حظ بنسبة كتير قليلة بس أكترها تعب الطالب بالنهاية. يلا كمان نائلة تفضل.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير. يسعد صباحكم.
1: صباح
3: النافذ. والله يوفق الجميع ويعطيكم حتى يرضيكم يا رائد وأمينة وأنغام. وكنت سعيد وكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأنه هو رائع لأفراده، رائعين جدا جدا. والله يوفق التوجيه يا رب العالمين، وفرح الإنسان إنه ينجح أولاده زي ما أتوقن على من نهاية المدرسة لبداية التوجيه وللجامعة. واللي بوفقه الله منيح، واللي شاطر بضل شاطر ما شاء الله. الكل ان شاء الله السنه بيكونوا متطوقين وبيكونوا هدات البال على الجميع، وهي الامور ان شاء الله تتحسن للامام ان شاء الله تعالى،
0: إن شاء الله.
3: وربنا يجيب اللي فيه الخير لجميع الناس اللي بفلسطين واللي برا، وان شاء الله ربنا يعم السلام على الجميع.
1: آمين.
3: شو بده الواحد غير السلام؟
1: نعم.
3: ما بده غير السلام، وينبسط ويعيش، ترجع اموره كويسه، ترجع حياته طبيعيه. وصباح الخير لاختنا ام محمد النابلسي، ان شاء الله بتكون بألف صحه وجيده. ولا كمان لعامر فطان نقول صباح الخير، لموسى العفناوي بنقول صباح الخير، ولا خالي ابو النمير مرزوق وين شخير حمدش النار، اخوتنا بالمخفيه كل شبريت المخفيه بنقول الله يصبحكم بانوار النبي، ولزوجتي ولاولادي. وكمان بنقول لحازم صبح يسعد صباحك ويعطيك حتى يرضيك يا رب العالمين، ونهاركم سعيد وبداية أسبوع موفق يا رب العالمين. وصباح الخير للأستاذ شلاش إنه يسعد صباحك، وللحاج خالد عمو خيم العين وصقر حوران
0: يسعد صباحك،
3: ولكم ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياه زي ما قلت لكم رائع بأفراده كليتهم.
0: يسعد
3: نهاركم أبيض.
0: أهلا حسن حبيشة، صباح الوردات يا حسن، بصبح حرائد وعلي وهند وأنغام وكل المستمعين. دعوات بحكي لنا من القلب لأبنائنا طلاب التوجيه بالنجاح والتوفيق، ويخص بالذكر بنت أبو فادي حبيشة الله يوفقها يا رب. ودعواتنا كمان لحجتنا الغالية ام نظم العاصي، ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم آمين، ربنا يشفي كل مرضانا. محمود حماد، صباح الفل يا محمود. بهية إبراهيم، الله يفتح على جميع الطلاب فتوح العارفين، آمين. إذن سؤالنا اليوم بحكي يا جماعة الخير، بما أنه إحنا اليوم أول امتحان توجيهي، طبعا الامتحان هو انجليزي، فاحنا نعرف انه الانجليزي بيكون مقسم على جلستين، فهل التوجيهي بيحدد تفوق الطالب ولا لا؟ وكمان محمود اسكندر
1: ماله،
0: صباح الخير، اطيب التحيات، بحكي لنا صباح الخير يا اسكندر. واليوم
1: لكن كلمه كيلة علي
0: لكن لكن
1: لكن, لكن.
0: احلى التحيات يا اسكندر، وبدنا نعايد عليه اليوم عيد ميلاده يا رائد.
1: والله
0: هو
1: ما عيدش عليه، بس يلا بعيد عليه كل عام
0: كون احسن منه، هو فيش فيه خير، انت فيك خير.
1: يلا
0: بال 105 ان شاء الله العمر كله يا اسكندر، وانت هيك محقق كل امانيك واحلامك، ونجوزك ونخلص منك ان شاء الله، وتبطلنا اهم شيء، تبطلنا
1: ارضى باللي موجود،
0: ارضى باللي موجود يا اسكندر. فشاركونا على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: طيب نروح لكأس العالم مستمعينا، وكان في نتائج، يعني كندا وقطر انتهت بفوز كندا 6-0، وكان الحظ مش عليه في قطر، ما لعبوش كتير هما، بس
0: أنا 4-0 قال
1: 6-0
0: لسه يا لطيف،
1: انطردهم لاعبين، كان هذا يعني مؤثر كثير، كان في نتيجة المباراة ممكن يخسروا بس ممكن أقل من هيك، وكندا بتلعب على أرضها وجمهورها وكذا، فكان هذا فارق. المكسيك كمان فازت وتأهلت للدور الثاني، فازت على كوريا الجنوبية 1-0، وطبعا بأرضها بتلعب. الولايات المتحدة طبعا فازت على أستراليا 2-0 وتأهلت للدور الثاني. هذول المباريات اللي كانوا قبل نقول الجمعة، على السبت اللي دخل اليوم، وكان عندنا مباريات مستمعينا اللي كان منها المباريات اسكتلندا والمغرب، فازت المغرب 1-0 مثل ما حكي يوسف انه هو الفوز مزبوط، بس الفوز هذا زي ما حكيت انه قربها للتأهل او شبه انها تأهلت للدور الثاني، بس بضل من الاول والثاني بهاي المجموعة. البرازيل بعديها على الساعة 4 المباراة كانت الصبح، فازت 3-0 على هايتي. تركيا كان يعني التوقع لها تكون لها دور كبير في نهائيات كأس العالم، حسيت ان اللعيبة من قبل البطولة هم شايفين حالهم، يتحدث على حالهم شو بدنا نعمل،
0: اي فريق
1: تركيا بدنا نفوز، انا أرض جولير بدي أفوز على ميسي، بدي أفوز على رونالدو، اللعيبة التانين أنا سعري كذا، أنا بلعب بالدوري الإيطالي، أنا بلعب، المهم انتفخوا كتير والجمهور كان كتير نافخهم. الخسارة الثانية لتركيا كانت اليوم من البراغواي، الأسترالي اللي فازت على البراغواي، التركية اللي هي يعني نقول من أفضل المنتخبات خسرت، هي الخسارة الثانية للبراغواي، و 90% تقريبا خرجت من البطولة، لازم تفوز المباراة الثالثة وإذا تأهلت كثالث، ففي صعوبة كتير بالنسبة لها تركيا وانها تتأهل للدور الثاني. مفاجأة هولندا الليلة راح تلعب الساعة 8 مع السويد، كمان ألمانيا راح تلعب الساعة 11 بالليل مع الكوت ديفوار. نكمل لتاني يوم لأنه أكيد الناس راح تتبع المباريات اللي راح تكون مع صباح الأحد مستمعين، راح تكون مباراة الإكوادور وكرساو الساعة 3، تونس راح تكون الساعة يعني 7 الصبح مستمعينا مع اليابان، وهاي مباراة صباح الأحد، هاي مباراة مهمة لتونس لازم تفوز، أقلها تقدير تجيب تعادل بس لازم تفوز إنها تضلها
0: موجودة يعني.
1: المباراة الساعة 7 المساء راح تكون إسبانيا والسعودية، لازم تفوز السعودية، بدون فوز وصعب كثير، إسبان يعني
0: قوية
1: ومتعادلة بالمباراة الأولى، راح تمها يعني تلعب مباراة مشان تفوز، ما تروحش في قضية الحسابات. بلجيكا وإيران راح تكون الساعة 10، ومهمة لإيران لازم برضو تفوزنا، خسرت بالمباراة الأولى، وبلجيكا طبعا تعادلت في
0: مصر، شو وضعها
1: مصر بنفس مجموعة بلجيكا وإيران، بس راح تكون يوم الاثنين الساعة 4 الصبح،
0: يعني صباح يوم مع مين؟
1: مع نيوزيلندا، لازم تفوز. هلا في توقعات كثير بعرف انا مش داخل مخي
0: تبعت ليلى
1: وغيرهم، بس انه المغرب على لعبها ممكن توصل نص نهائي،
0: المغرب شطورين.
1: مصر بالمباراه الاولى كانت يعني واضح انها لها يعني لها دور، ممكن يكون ما بعرف، ان شاء الله انها تكون زي المغرب وتكمل،
0: ان شاء الله التوفيق للمنتخبات العربيه.
1: والساعه 8
0: والمانيا عشان رائد
1: ان شاء الله، ولو انه يعني اللعيبه صغار طبعا الالمان،
0: مش مهم
1: اما ان شاء الله يكون لهم دور. الأرجنتين هذا احنا لما رحنا اليوم الاثنين، فالأرجنتين راح تلعب مع النمسا الساعة 8، بكف الناس نخبط الناس لقدام،
0: ان شاء الله تفوز الأرجنتين،
1: يلا عشانك
0: برضه عشاني أرجنتين وخلاص عشاني ألمانيا عشان رأي،
1: وكل التوفيق لكل الدول
0: نتمنى اكيد طبعا ان شاء الله الفوز بيكون حليفهم. غادة الشافعي صباح الورد، الله ينجحهم ويوفقهم ما يضيع لهم تعب آمين. عبير مبروك، يسعد صباحك يا عبير، وبتحكي لنا مبارك لمنتخب المغرب والتوفيق لطلاب التوجيه وخاصة بنت أختها فرح الفولة. بالنسبة للسؤال، علامة التوجيه هي بتحدد مصير الطالب، هي بنتها جابت 78 علمي
1: حلو،
0: وجابت امتياز بالجامعة لما تقدم امتحان التوظيف، فبتاخذ علامة التوجيه انه علامات اكثر من علامة الجامعة، فمش شرط يعني،
1: مش شرط صحيح،
0: انه مو شرط عادي. كمان يوسف بحكي لنا انه اول فوز لمنتخب عربي، قبله انه كان كله تعادل او
1: تعادل
0: خسارة
1: صحيح.
0: كمان صباح الخير لمحمود، بحكي لنا ربنا ينجحه وما يضيع لهم تعب، اللهم امين. شوفنا تعليق يوسف، انا هذا بفهم ايش في تبع المباريات.
1: هلا كان من ضمن القرارات والقوانين الجديدة بكأس العالم او راح يصير لقدام كمان، في مباراة البرغواي وتركيا انطرد لاعب البرغواي، لما كان يحكي مع اللاعب التركي سكرت امه بهالطريقة هاي اميرة، فهون ما مش راح تفهم شو ممكن سابه، ممكن حكي له كلام، ممكن حكي كلام عنصري وا وا وا. فاي لاعب بهاي البطولة بسكرت امه بيحكي مع لاعب الاخر اللي هو الفريق اللي بيلعب ضده باخذ طرد على طول،
0: فبرجع هذا الكرت الاحمر مو
1: فبرجع على الفار على طول بطرده، وتم عمليه الطرد زي ما حكينا، ممكن زي هي وحاطت للحد من اي شتم او كلام عنصري بين اللاعب
0: طب حلو
1: لا بالعكس يعني،
0: في قوانين صار ما عندهم والله،
1: هاي البطوله كان في قوانين صار ما بتسري للعب، ما في توقف يعني في المباراه، اي واحد بنصاب بحاولوا انه يخرجوه برا، اي واحد بيصير تبديل على طول من المكان اللي بخرج فيه ما رجعش للاعب انه على نص الملعب فبيطلع، ففي حسابات كثيره، حتى الحارس 5 ثواني معاه لازم تضرب الطابه، ما ضربش الطابه راح تاخذ كرت اصفر، فتسريع للمباراه مشان ما يدريش في تضييع للوقت.
0: حلو، أنت منخلص
1: شهر كامل البطولة،
0: والله طويلة
1: بالعكس مش طويلة يعني للناس اللي بتحب الفوتبول
0: رح يحسوها قصيرة
1: يعني. أنا بالنسبة لي حاسس حالي في رمضان
0: رمضان
1: يعني بحضر مباراة الساعة واحدة بالليل للساعة ثلاثة كذا، لسه عيوني فاتحين مش حاسس بنعس يعني.
0: حلو.
1: لو ما فيش عندي شغل بكمل عن المباراة تبعت الساعة أربعة.
0: منيح عندك شغل.
1: بس هذا هو، لو ما في شغل يعني كأس عالم ب86 حضرته كله كان في المكسيك، وكان وقته هيك
0: برضه صباحا تكون المباريات،
1: كان المباريات على 11 على الوحدة وعلى الثلاثة.
0: خلص الحد اللي بيحب أو هاوي هيك شغلات بستنى. فلاح بحكي لي أميرة برشلونة ليش بتلعبش، هي بتلعبش برشلونة معهم؟
1: برشلونة فريق من إسبانيا، ريال مدريد فريق من إسبانيا، أتلتيكو مدريد فريق من إسبانيا، فهم في 20 فريق بلعب بالدوري
0: يعني
1: الإسباني.
0: برشلونة بتلعب.
1: فالمنتخب عشان أفهمك وأفهم الناس، المنتخب هو اللي بيمثل الدولة الوطن اللي له اللي بخصه، يعني لعبة الإسبان بندرجوا اللي بيلعب مع الفرق كلها اللي ذكرتها أنا بندرجوا مع المنتخب الإسباني اللي مع جنسية إسبانية أحسن لاعب. نقول المدرب والمختصين في متابعة اللعيبة باخدوا أحسن 24 لاعب من 18 من 20 فريق هذا في الدوري الإسباني، وهكذا في إنجلترا ألمانيا فرنسا مصر كذا. فالمنتخب هو عبارة عن اللعيبة اللي معهم الجنسية اللي بتخصهم، الجنسية المصرية الجنسية الألمانية الجنسية الإسبانية. الفريق بيقدر الفريق إنه يجيب لعيبة من نفس البلد اللي هو فيه، نفترض إنه الإسبان بيجيبوا لعيبة من نفس الفريق اللي هم الإسبانيين، زائد ممكن هم يشتروا لعيبة من دول تانية. يعني يعني ريال مدريد في لاعب برازيلي جونيور، وفي لاعب اسباني، في لاعب الماني،
0: بس
1: في
0: أنا شف...
1: هاي الفرق.
0: بس انت حكيت ان برشلونه هي جزء من اسبانيا. تمام. طب انا ليش بشوف ميسي بيلعب مع الارجنتين؟
1: هو ارجنتيني،
0: مش هو كان
1: يلعب مع برشلونه بس جنسيته الوطنيه ارجنتيني. لما في لعب المنتخبات اللي زي كاس العالم
0: معناها انا برجع الارجنتين عشان ميسي.
1: ما هو ميسي واللعيبه اللي جنسيتهم وطنيتهم الارجنتين، هدول ممكن اللعيبه اللي مختارينهم بيلعبوا برا الارجنتين، كلهم بيلعبوا مثلا في مانشستر، في مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، برشلونه، ريال مدريد، وهكذا.
0: العالم واسع هذا فكره،
1: وكل لاعب هذا ما بيكونش حقه ببلاش يعني. اقل لاعب 50 مليون واطلع. بالنسبه للوطني اللي هم جنسياتهم وطنيه، مثلا فلسطين، في عنا لعيبه بتلعب بمصر مثلا او بالاردن.
0: هيك
1: وقت ما بتكون في بطوله وطنيه مثلا احنا تاهلنا لكاس اسيا، بيلعب المنتخب الفلسطيني اللعيبه اللي بتلعب في مصر بتلعب بالاردن، فهي هاي الفكره. اما برشلونه هو فريق في اسبانيا، كاس العالم منتخبات يعني اللي هي بتمثل الدولة
0: مش الفريق.
1: فهمت كيف الفكره؟
0: فهمت. والله بدي ادرس الموضوع هذا، لازم لمره هيك رائد يعدي يفهمني، بس على هالاستيعاب بدنا سنة لنعرف.
1: الحمد لله أنا يعني زوجتي تحب الفطبول والأولاد،
0: خلص إذا هيك تنبسطوا. لا أنا والله بدي أدرس الموضوع أكتر يعني، حابة صراحة. يوسف بيحكي لي باختصار يا أمير، لا فهمت يا فلاح، فهمت باختصار كأس العالم كل لاعب بروح لاعب مع فريق بلده مش مع النادي اللي محترف فيه.
1: الفريق
0: هيك أبسط يعني وأبسط.
1: كلمة المنتخب، منتخب هي النخبة اللي موجودين، افضل اللعيبه الموجودين في الدوله بيختاروهم الاتحاد اللي بخص الدوله تبعته.
0: اخر سؤال، رونالدو مع مين بيلعب؟
1: رونالدو بيلعب حاليا
0: البرتغال.
1: مع النصر السعودي
0: هلا
1: الفريق تبعه، اما المنتخب اللي هو منتخب البرتغال.
0: البرتغال خلاص هيك انا بكفي هذا على قدي. عبد الرحمن محمد صباح الخير، أسئلة أميرة عن اللعيبة كيف بيلعبوا هون وهناك خنقتني يا ريت. قد ما تحاول تزعل رح تحس حالك ضيع. هو أنا مش اهتماماتي يعني، لو أني أنا حاطة هذا الموضوع براسي والله بفهم، بس مش معنية صراحة يعني، ما عنديش حدا هاوي كرة.
1: فلاح
0: اللي نكش الموضوع، ولا كنت ما أحلانا يا فلاح وساكتين كله منك، بس يلا مش مشكلة. تغيير عن السؤال، إذن سؤالنا اليوم بيحكي، بما أن اليوم أول امتحان توجيهي، هل التوجيهي بيحدد تفوق الطالب ولا لا على 2379143؟ واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: حصل رح نمشي سوا ونسافر.
1: هلا هي شفت بوست قال ليلى متوقعه انه المغرب تفوز على اسكتلندا وما كانت بعد امبارح. هاي متوقعه معناها خلص رؤية مصر
2: يعني
1: صارت.
2: أي حدا في العالم راح يتوقع أنه المغرب بهاي المباراة راح تفوز لأنه قوة المغرب أكتر بكتير من اسكتلندا. أما تيجي تقولي تتوقع أنها المغرب تفوز على البرازيل أو الأرجنتين أو الفرقة القوية هون
1: تقيلة.
2: تتوقع صح بقولها، أما تيجي عند اسكتلندا يعني مش فريق
1: إنه يعني متوقع كان يعني مش شطارة منك يعني يا ليلى.
2: أنا حكيت 3-1 صارت يعني 1-0 ضيعوا كتير المغرب، لو جابوهم كمان 5 يعني
1: كان
2: بالمباراة كمان،
1: بس الواحد أحسن من ولا إشي يعني بالنهاية. فراح بيحكي لنا حاولت أوقع أنغام طلعت بتفهم، لا أنغام شطورة، أنغام بتحب هاي الشغلات وبتفهم لها، بس أنا يعني اللي هون وقعوني والله يا عبير، بس شو أعمل يعني ما مش إشي مهم صراحة بالنسبة إلي، بس حابة يعني إن شاء الله بعد كم سنة هيك أكون بفهم لما يجي كأس العالم الثاني
2: يعني
1: لازم يعني هي رائد كل يوم بيحكي
2: الجاي
1: الموضوع.
2: أمم مثلا أمم أوروبا، في أمم أفريقيا، في أمم آسيا، هلا ما أنك أنت قاعدة على المايك هون
1: لازم أكون
2: تعرف شوية
1: لا لازم خلص إن شاء الله رح أشتغل
2: ليش
1: على الموضوع.
2: برشلونة أو ريال مدريد بيلعبوش في كأس العالم لك تديري بالك، ما
1: انت قلت لي بيلعبوش عشان رايحين مع بلدانهم،
2: فرق هدول بعيدين عن المنتخبات اللي هي كاس العالم.
1: خلص هيك وصلت هيك ابسط الصوره، حطوا
2: سؤال في التوجيه ان شاء الله.
1: هيك ابسط الصوره. طب شو وضع الطقس رائد معنا؟
2: والله الطقس ماشي حاله، شايفه حلو امبارح، حلو كان الطقس. لا
1: صراحه امبارح كان قعدت على البرندة فاستغلنا احنا هذا الوضع يعني مناسب.
2: الجو راح يكون زي الايام اللي مضت يوم السبت، راح يكون الجو بالنهار حار وبالليل راح يكون يعني الجو منعش ولطيف والقعده يعني حلوه. يوم الاحد راح تضل الاجواء ضمن معدلها السنوي العام لهذا الوقت من السنه، وراح يبقى الجو صيفي عادي ومعتدل نسبيا نهارا، حتى في المناطق الجبليه العاليه راح تكون برضو الجو لطيف، وبالليل يعني راح يكون الجو برضو هيك حلو يعني هواها حلو بالقعدة بالليل.
1: حلو.
2: هذا هو يعني هاليوم اللي موجودين كيف راح يكون الطقس مستمعينا.
1: يعني فيش
2: حرارة زيادة، لا يعني الحرارة برا في حرارة بس مش الحرارة اللي هي الواحد
1: المؤذية يعني
2: أو رطوبة عالية وكذا، لا
1: حلو.
2: لسه الأجواء ما وصلنا لها
1: شيء وهو المطلوب. وفاء بتحكي لنا أن التوجيه ما بيحدد تفوق الطالب بشكل مطلق، يعني هو بيقيس قدرته على الحفظ والتعامل مع ضغط الامتحانات بفترة زمنية معينة. أنا صراحة برضه أؤيد أنه لا يحدد معدل إلا للناس اللي مثلا يا رائد والله مقرر تدرس طب ولا هندسة وبدها معدل عالي، هذا 100% رح يفرق معهم ورح يحدد مصيرهم، لأنه لا سمح الله لو ما جابوا المعدل اللي هم بدهم إياه رح يضطروا يدفعوا موازي، فهذا الاشي بيفرق عند الطلاب اللي بدهم والله يدرسوا معدلات بدهم يدرسوا تخصصات منيحة. هلأ أما مثلا والله يلي داخل علمي لنفرد نعرف إن العلمي صعب إحنا أو الصناعي صعبين، اللي داخل علمي بده يدرس والله يكون صحافة أو أدب إنجليزي ما بده معدل عالي هذا الاشي، فأنت خلص ليش تغلب حالك مثلا والله تروح علمي، بتقدر بإمكانك والله تروح أدبي، تروح اشي أخف من العلمي مثلا، إنك أنت داخل علمي مش رايح تخصص طب ولا تخصص هندسة ولا إيش صعب إنه بده يبذل مجهود، فريحوا حالكم، مش ضروري إنه والله تفوتوا تخصص معين عشان والله أهلكم إنه نصحوكم فوتوا هذا التخصص أو بدكم عشان والله ابن عمكم دخل هالتخصص بدي أنا أدخله، فلا الواحد اللي إذا حسب أنت التخصص اللي بدك تدخله بالجامعة فوت تخصص التوجيهي من أولها يعني اقطع على حالك الطريق، فبس والله ولا هو لا يحدد. حكيت لكم من قبل وبرجع بحكي لكم انه ابو الخمسين ابو بلاش الخمسين ابو الستين معدله بعد جنب التسعين بالجامعة، هيك احنا كنا بالجامعات فعليا، فعادي مش نهاية الدنيا سواء جبتوا خمسين سواء جبتوا ستين سبعين تسعين، كلنا رح ندخل الجامعات وكلنا رح ندرس وكلنا ان شاء الله رح نشتغل، اهم اشي انكم تختاروا تخصصات عن جد تفتح لكم سوق العمل بس تخلصوا، لانه احنا هنا شايفين ومنشوف قداش في خريجين شطورين ومن مليون سنة متخرجين وهيهم قاعدين مش ملاقيين شغل، فقبل ما تختاروا التخصص يلي يعجبكم اختاروا التخصص اللي يلاقي لكم شغل بالآخر. تمارا بتحكي إنه الأدب صعب مش سهل. لا هو مش سهل يعني الأدب اللي بيحبوا الحفظ اللي بيحبوا النحت بس إنه كتخصص سهل. لا مش سهل بس إنك أنت تدخل علمي عشان آخر إيش تفوت تخصص ولا أدب إنجليزي ولا ترجمة ولا شريعة أدخل أدب اختصرها على حالك من أولها. العلمي أصعب من الأدب بالنهاية. ويعني أنتوا أحرار هو الطلاب حر بالنهاية شو بده يدرس شو بده يدخل هذا الإشي كله بإيدكم. وإحنا أكيد نتمنى كل التوفيق لطلابنا. اليوم كان امتحان إنجليزي المفروض هو بيكون 3 ساعات أتوقع الإنجليزي يعني من 9 ل 12 تقريبا. أول جلسة اليوم إن شاء الله كلكم بتجيبوا علامات عالية هيك وتخرجوا تبشرونا إنه الامتحان كان سهل وربنا ما يضيع لكم تعب ويبعد عنكم التوتر بالامتحانات وعلى قد تعبكم إن شاء الله إنكم بتاخدوا. شكرا لمشاركاتكم اليوم كلها ولكل حدا كان موجود معنا. انبسطنا كتير معكم بالحلقة وإن شاء الله أكيد بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة وبرامج جديدة. مني أنا ورائد إلى اللقاء.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: 100.8 حياة فهم.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
5: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة،
2: حتكون
1: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الساعة

صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: هي قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: باب حاطي لليون باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه.

0: دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي
1: وجه القمر.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساءً.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

افتح حياتي في أم حياتي في أم اسمع ركز راديو حياة 100.8.

0: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: لا

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة يمكن أول مرة بتسمع فيها بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمحي من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد صراحة. أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1 1

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. مشهور وصل

0: ألو، خلص الرصيد.
1: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز، رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دايماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: إنها الثالثة مساء.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: listening. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل

0: أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
1: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الرابعة مساء.
5: وأول أرض

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية، انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
4: رح تكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حشري وكل سنين بعد ما عاهدوني خل وصل للشام الروح عليك.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة

0: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم السبت صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى، وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولا السكان الكرة المحيطة هربوا، خصوصا أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلج منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريبا تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء، كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض

0: وحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
1: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

عطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبود؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

عم تسمع هون حياة FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحاله.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

حكية تتمزق فوق الشطآن، سفني في المرفأ باكيه

أجمل أجمل ألوان. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟